داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

لم زمانا بخود روشتي وارامت قلت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي يا چيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روش قارش كسايتي وانامن دوسوزك شقنابم دوسوزك شقنابم تاكو لم حزرة تدرم بيني لم حزرة تدرم بيني.

0: بزانین که فستیوالەکە چیە و ئەمساڵ گۆڕانکاری و جیاوازیەکان چین لە چاو ساڵانی ڕابردوو و ئەوەشی ئەیزانین و ئاگامان لێیە وا بڕیارە لە ڕێکەوتی نوینۆ لە تەلاری هونەر لە شاری سلێمانی لەلایەن کۆمپانیای مەستی فیلمەوە دەستکوێ بە کارەکان بە سپۆنسەری دەستگای میدیای کورسات کارەکان بەڕێوە دەچێت. جا پێمان خۆش بوو لەسەر بەگشتی ئیشەکان قسە بکەین و ئامادەکاریەکان ئەمانێ بزانین چییە و چی دەکرێت ئەمساڵ و میوانی زۆر زۆریش ئەگەر هەیە بێن و بڕیار وایە زیاتر لە سەد فلم سەر و سەد فلم نمایش بکرێن. جا بۆ ئەمە بەستە و وەرگرتنی تەواوی زانیاریەکان بە باشمان زانی کا ئەمڕۆ زۆر بەڕێز کاک هەڵگورد هەڵگورد ساڵح بەڕێزیان بەڕێوەری هونەرین لە فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی و بانگشتی سەرستێجی میوانی خاکی دەکەم. فەرموو کاک هەڵگورد. کاک هەڵگورد جان بەخێر بەی سەرچاو.
1: تەندروستی
0: چۆنە؟ تۆ باشی؟ خۆشحاڵ بووم ببینینت.
1: زۆر
0: بەخێر بەی سەرچاو. کاک هەڵگورد پێم بڵێ هەستەکەم یەکەم جارتەی بۆ پرۆگرامەکە ئێمە وایە؟ ئینشاءڵا دوا جارنیش نابێ. یخوا بەخێر بێ. خۆشحاڵ بووم ببینین. فەرموو کاک هەڵگورد. یخوا بەخێر بێ. تەندروستی چۆنە کاک هەڵگورد؟
1: باشم.
0: هەموو شتێک باشە؟
1: خراب نین.
0: یخوا باش بی. سەلامەت بی ئینشاءڵا. ئەنجا کاک هەڵگورد پێش ئەوەی کە بچمە ناو بابەتی فستیڤاڵەکە و ئیتر قسەکردنی زۆر زۆر لەسەر ئەو مۆزوعە، یەکەم پرسیار ئەمەوێ بزانم کە فستیڤاڵی ئەمساڵ جیاوازی چیە بێ لەگەڵ فستیڤاڵی ساڵانی ترە؟
1: زۆر سپاس. سڵاو بۆ ئازیزانتان، سڵاو بۆ هەموو کارمەندانی کەریێرە سەقاڵ بەکار و بە پیشەی خۆیانەوە. فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی هەر ساڵێک بە دروشمێک کارەکانی بەڕێکە. ئەمساڵ دروشمی فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی دروشمەکەی جیاوازترە لە ساڵەکانی تر. دروشمی شکۆی مرۆڤی هەڵگرتووە. جیاوازی فستیڤاڵی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵەکانی ڕابردووە. ئێمە هەڵبەت ساڵانە فیدباک لە بینەرەکانی خۆمان وەرەگرینەوە.
0: زۆر باشە.
1: فۆرمێک بڵاوەکەینەوە کە کەمو کورتەکانمان پێڵێن. ساڵی پار لەو فۆرمەیە کە کەمو کورتەکانمان دەستنیشان کردووە، یەکێک لە خەرەلەکانمان ئەوە بوو کە بەڕاستی 150 فلممان نمایش کرد بەبێ ئەوەی کە فیلمەکان دووبارە بنەوە بۆ بینەرانی کە فیلمێکیان لە کیس چووە و تا مەزرووی ئەوە نەو فیلمە ببینن.
0: چونکە
1: لە یەک کاتا بە چوار هۆڵی جیاواز تۆ فیلم نمایشەکەی، هەم فیلمی درێژ، هەم دۆکۆمەنتەری، هەم فیلمی کورد و هەم فیلمی داوان. ئەمانە هەمووی بینەر ناتوانێت لە یەک ساتە هەر چوار هۆڵەکە بکات.
0: بۆیە
1: ئەم ساڵ بڕیارماننا فیلمەکان کەم کەینەوە لە ناو فستیڤاڵ، دابەشیان کەین بەسەر چوار پێنج هۆڵی جیاوازە و ڕۆژێکیش دانین بۆ دووبارەکردنەوەی فیلمەکان.
0: زۆر باشە. اینجا وەڵا کاک هەڵگورد، بەڕاستی مەبەستمەکە بزانم ئەمساڵ چەند فیلم بەشدارە و حەزیشەکەم وەڵا بزانم کە فلتەر هەبوو بۆ پێداچوونی فیلمەکان و وەرگرتنی فیلمەکان.
1: حتمەن. فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی هەر لە سەرەتای نووسینەوەی پرۆجێکتەکەەوە ئێمە استراتیژیک ماندانە بۆەوەی کە بزانین مەرج و ڕێسا و یاسای خۆی هەبێ بەو فیلمانی کە دێنە ناو فستیڤاڵەوە. ڕێسا و یاساکان و مەرجەکان لە ناو فستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی خاڵی یەکەم ئەوەیە کە بە هیچ جۆرێکم فیلمانەی کە دێتە ناو فستیڤاڵەوە نمایش دەکرێن لە ڕووی ئاسایشی نەتەوەییەوە، هیچ کێشەیەکیان بۆ ئێمە نەبێ وەکو نەتەوە. دوو، تەمجیدی دەسەڵاتی هیچ شوێنێکی دژمنی کوردستان نەکات. ئەم فیلمانە هەندێک فیلم هەیە ڕەنگە تەمجیدی ئەو دەسەڵاتانەی تیا بەرجەستە بووێ.
0: ئێمە
1: بەڕاستی ئەومان کردووە بە پۆینتێک کە لە ناو فستیڤاڵەکەی ئێمە جێی نابێتەوە. لە ڕووی پەروەردەییەوە هەندێک فیلم هەیە کە هەندێک بابەتی نەشیا و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی عادەت و تەقالیدی کوردیەوە بۆ ئێمە جۆرێک لە جۆرەکان نەشیاوە، ئەو فیلمانە جیان نابێت ناو فستیڤاڵەکەیە. بەهەمان شێوەش لە ڕووی پەروەردەییەوە کە و بینەرانی کە دێنە ناو فستیڤاڵەکەەوە بەتایبەت ئەوانی کە خوار 18 ساڵن کاریگەری خراپ لەسەر ئەو مناڵانە دروست نەکات.
0: باش، دەستخۆش. ئەنجا من
1: جوابی پرسیارێک تر میایتەوە هەر لە فقەرە یەکەم وابزان پرسیارەکەت کرد. زیاتر لە 108 فیلم هاتۆتە ناو فستیڤاڵەکەی، زیاتر لە 650 فیلم هات. بەڵام چانسی سەرکەوتنی ئەم فیلمانەی کە لە فستیڤاڵ بەشدارن 108 فیلمە لبستوپینز دولتی جوازه و.
0: باش کات استنوری ناخوی کردستانی فیلم کن.
1: کردستانی تیاره هر چهار پارچه کردستانی تیاره اما لفستیوال که فیلمی نیو خوی من هی لگال فیلمی نیو دولتی.
0: بله.
1: که فیچر فیلمی فیلمی دریجی نیو دولتیت هی اما سیکشنی که سیکشنی کتریش ده هی فیچر فیلمی نیو خویش ده هی لپالامه. يعني فيلم كردي كان فيلم قل باكوري كردستان لدرسيم فيلم قل قامشلو فيلم قل مهابات فيلم قل سليماني كدروس كرابي إما خصوصا أنا تشوار تشوار شيء وي فيلم ناو قويه يعني وقتها ما دولة كردي كمان ليها إعلان كردو
0: باش جا بمان بلكا شوت فيلم ياخد دوكومنتارية ياخد فيلم دريجة حذا كم توزع باسي في المكان كيم زين كا بيورت عنها بوكا ب أوندا ب ياخد أم جورة فيلم ب ياخد شون.
1: بلى. هر خوي بيوري ستاندرد لأنه هو في استقبال كاني الدنيا فيلمي كورت.
0: بلى.
1: نبي اللي بيستنوا دقيقة يا فرح.
0: بعشا.
1: فيلم دريجة كان كاتيان فيلم دريجة في شهر فيلمات جشان نية. دوكومنتاري كان دوكومنتيش أمصل بريار منا فيلم دوكومنتي دريجش. باش داري بابكين فيلمي دوكومنتي واي تي اي كا اتشيتا زيات اللي هاشتا و بيانز دقا بونا و دقيقة يعني اما ستا فيلمي دوكومنتري دريجة و اما حود باش معنى هي وك بيشتر باسم كرت باش يني وخوي وني ودولتي فيلمي كرت فيلمي دريج دوكومنتري اما اكاتا الشش باش ينو باش يك معنى هي فيلمي باش فيلمي لاوانا باش فيلمي لاوان ام باش امان دو صالة اكتيف كردوا
0: بو
1: براسي كومالك نوايشي تازة بيقشتوي باري سينما برقاوية
0: بلا
1: لدواي اوي كزانكو سليماني باشي سينما كردوا اتوانم بلهم كاري قريشي زور باشي دسر دروس كردني او كوادرانه هبو اما بو پشتيواني و پشگيري كردنو تشجع كردني ام قنجو لاواني كتازة فيلم دروس كان ام بشامان تايبت كردو بفيلمي لاوان باشي شي تايبت يعني ناچتا چوارچوي او فلماني تر يعني بيش برشيل قف في المكاني سكشن كاني كناكا بس بيش برشيل انا وخوي ام بشي هاكات يعني قد فيلم لنا بشي لا وانا هي ام دف المشي برشيل كان سريكا كاميان في المشي باشن ام زوريك لبشتي واني بو غنزانا
0: راس تاكيد انجا بجمان اها بكرداركي خمان لين اتشي تجير او بارا قرصة وكيتر ما أركي كي قرصة براسي مستي فيلم چون بم كارهستا و هل دسي با انجام داني فيستيفالكا جا حزا كم لها مش معنى أشكرياتي چو كي باشي يوي بيان بلا بابتي سپونسر و أركا دارايكا كي قرتو تي أستو
1: سپاس بابتي شي زور هستيارة ورو جانت مسي فيلم لعيني جبه جكاري ام فيستيفاليه
0: باشا
1: فيستيفالي فيلم نيو دولتي سليماني لخول يك تاشوار هيش كشي شي او توينه ولا ريم عاديه والله من الريف كل دواي خلي بينجو ششوا كيسه لخولي ششمي فيستيفالين براسي دو صال لما احنته شي زور قرصين بو ويك بودجيت ام فيستيفال د سبرين بودجيت فيستيفالك براسي كم نيه بودجيتك زور زوره نزيكي حوصلتو 50 مليون دينار حوصلتو 50 مليون دينار بچي كوكريتو
0: بالضبط
1: اگر تو پشتيواني شي گوردنه به لروي حكومي و كني معنا تا استاف سوالي فيلم نو دولتي سليماني لروي حكومي و هاوكاري نكراو لروي حزبي شو هاوكاري نكراو ثانيا اويكا كومالك سرمايداري نشتمان پرور كه هزده بر پرسياري دي كن مولاتيا هاتون تپشتيان فستوال سالي فر بهاو باشی نگال زنکو اسلامانیه اما پروژه که من جبا جگرد امسال تنها خومنین تنها خومنین و سپاسی یک بیشی همو سپانسرانه کم که هاتون نتپیشو لگال منا او پیاوه بوی قارو جوانانی که براستی خوشویستی و محبتی هم شاره لدلیانه اوانا سرمایی گلی کن سرمایی امنتوین براستی نبی پرایویس بخرین لهموش وینا که بی باسیان بکرین
0: باش انجا وابريارا لريكوتي نوينو فيستيفالا كدس بيبكات انجا حزكم بزانم ك كان لجناني دادور وبريار دلسر في المكان حزكم توزيكش باسي وبابا تبكين
1: کمک زود بود که من نایب لجنه کانت فی بولم لبروی که لجنه داوری کان
0: امروزشنی ماه امرو
1: لبروی
0: نایب ما
1: نایب داور کان جاری نخره تبردستیش شنگ لبروی براسی جوری ل هینی تیابه و نیا
0: تو زگلی و بو من ابوم
1: و
0: فلانکس شایسته تر بو هم
1: کلی استاد کنایب داوری که اشکرا کرد اتر رنگ فلم میکر کان پیوندی پیو کان جاری و آیا لری علاقاتی شخصی خوان و نامه چی و بنیرن ایمیل چی و بنیرن شتک مامو بکلش بزرگ بزرگ کان بوی فلم کام خواهد بره بلام همو او لجنانی که ل دوای اوی که ما ل پلتفرمی فستیوال که ام 650 فلم مام بوهات ایم لجنی سلکشنو سرخستنی فلم کان مان درست کرد جاک نویم فلم آنها اول لجنه براسی د کوملک هاوری عزیزی سینماکاری شاری هولیر سلیمانی دوهکیش به ماشیوه که همیان بشدار بون لا ام لجنه له قلمانه بوزاک نویم فلمانه فلم کان اوان سریان خستو اوان کوالیتی فستیواله ک دیاریه کن براسی بوله برویک تو لجنه سلیکشن له سروه مشتکویا چونکه اوان او فلمانی که هلی بجرن بو فستیواله کو بو پزبر شو ون مایش اوان کوالیتی فستیواله کی تو درخن
0: بله انجا ابیدین که سالانه کومالک ل سینماکاری بیانی و دروی کردستان بانگشنامه تایبت دکرنوین امسال او رکارسونا خلقی تیال دروی کردستان
1: حتما اما همو او فلمانی که لناو فستیواله که بجدارن بتایبتی اوانی لپیش برشن هر فلم کسیک بودو کسیان دیت ایره یا در هنر کدیت یا پرودیسر کدیت یا یک شکل اکتر کانیت
0: بله.
1: همون فلمانه نونریان لسلیمانیه لس امر رو بو تصبینه میوانه کان منظور بیگه نسلیمانی بله سالانی پیشو هند لبروی بوجهتی فستیواله که من باز و لقلی یک و دو سی سوار هندک فیسو هندک دموچاوی زور آشنا با همو کردستان بانگ کردن لو فستیواله که یا لاکتر کان لاستیر کان بلام راستیم صالح من امانتوانی دزبرین بوی که هر چند پیوندی من لگل چند کسی کرد لو اکترانی دنیا که زور ناسراون لکردستان بو نمونه شکل وانه ولی افشر بداخل و لبروی که بودجتی فستیواله که من لجی خوی نبو نمانتوانی او داوکاریانی او جب جب کینو تشریفی بیتی ایره بداخل و بلام زوری در سینما کارکان دین
0: باش انجا اسایی بزنین که خلاطه کن چی و چین و چی لخوی دگره و چند فلمی شالب جره با ایتر پلبندی و باشتری نکن
1: بله ایمال سرطایی دست پیشی فستیوال که نوی نوی ام مانگه و تا روزی چوار شم که جمیر شش و نیمی اواره لطلاری هنر دست پیک و اپرینی فستیوال که یه لدوائی مراسمی فرشی سور و لدوائی مراسمی او آهنگی که ریک خرا و با فستیواله که پنج خالاتی تعبت من هی همو سالک چهار خالات بود بالا مام سال کرد من به پنج خالات هوکاری ذکر نیم خالاتی کوتایشت پیالم
0: باشه
1: خالاتی شکومندی من هی که همو سالک درا و با کسی شکومند لناو باری هنر و سیاستا
0: راستا
1: خالاتی شهید پرچم من هی که هم خالاتا تعبت بر روش آوای کردستان خلاتي احمد كايمان هي كام خلاته طيبه بابا كوري كردستان خلاتي طاي كريمي مان هي خلاتش طيبه با روشلاتي كردستان اما مصالك في استضاله كمان ليشي دا لاكتوبر
0: بله
1: او كردو بلا ام صل بيش ما خص بو نو نو بو او كاري ويكا لا ماني سرتاي ماني دا هندك جادو او انا هبو براسي ايه مزورك لدستمان بسترالة برامبر او يعداني انا ما نتواني
0: بله
1: هندك اوكين الرؤية داريو اشكالياتي زور ما مودروز ابو بله بوية بريار ماناكا وادي فستيواله كمان بيش بخين بو نوينو
0: زور باش
1: كخستمان نوينو نوينو يشكالو روجاني كا ميجويشي برشانازي ابو همو كورت روجي كوچي دوائي سينما كاري غوري جيهانو كورت يلماز قنايا
0: بله
1: یالمزگونای خوی هر لهمو فی المکانی لهمو تمنی هنریا هولیا و بو برز راگرت نیش کوی مروف همو ایشکان و کارکانی لپنای به هم روی کانه بوی خلاتی کشتمان زیاد کرد بنای خلاتی الماس گونای کادری به شکل سینما کار توپکانی کردستان هر چهار پارچه کردستانی گوره که لروجی اوپنین لروجی دستپیک فستیوال که از آن چه
0: باش چهار رمین
1: البته او خلاتانه براسی هر یک بجور یک دبین کراون که براسی شایستن همو او ناوانی که ام پنس خلاته من نه خلاته کنم هنا هم اون آوانی که با او خلاتانه دیاری کردن خالشی زور شایسته و دیاری کردن
0: راسته بگو من همیشه هنرمندان و سینما کردن و شانو کردن پیگه کی زور زور گرنگیانه لکمالگا و هموشیان اگر خلات کردن او سالانه
1: شر نیه سینما کرد و شانو کرد بیه
0: دی والا
1: ای چون هنرمندی تیه استرانبیجی شی گوریم مواته
0: زور باشه
1: ایبینن او کاته خلاته کان خوتان ایبینن من حزناکم باب به سپرایز یک بو فستیواله کو روجی او روجی ک کسکان دی نسر ستیزو خلاته کان یانو دگرن
0: بله
1: اما پنس خلاتی سرتا یم بیستونو خلات ما نه یبم پنس خلاته و کاته بیسوار خلاتی ک من تو بوچی بو روجی کو تای براوی فل مکان وانی ک خلاته کان بن
0: بله کا کال گروپم بل چن روش خلقت وانی سردانی تلاری هنر کا و روزانه چن فلم نمایش کری حسه کم تو زلو بابت زنگاری
1: اما بس یکم روزو کوتار روش لا تلاری هنرین
0: باشا
1: روزا کانی ترسیدنس اچین سیتی سینماو یعنی کوملایتی ک پانل کان من کوملایتی پانل کان اما بشیش اکادمی من هی لناو فستیوال کا هم پانل هم ماستر کلاسا ام ماستر کلاس و پانل آن بیانیان به انجام گیری کاجمیر ده بود وانزا دوای او کاجمیر سی اما اسینا سیتی سینما و فیلم کان ل سیتی سینما ما یجا کریو درگا کراوی بو همو تاشه چی مولاته همو من لیر و بانگشتي همو خلچی سلیمانی کم همو خلچی کوردستان کم به بیوی کارت چی نمای دعوی بو بیت بین ناو فستیوال کو
0: و تا روزانه ل دو توقیتی جاوازا فیلم های نمایش بکریت حزه کم تو زیات
1: الاول لکاجمیر سیوا
0: اچینا
1: سیتی سینما لچوار هولی جواز فلم نمایی جکری و گوی که باسم کرد هولک فیچر فلمی تیا هولک فلمی کورتی تیا هولک فلمی دوکومنتری تیا هولک شیتر فلمی لاوانی تیا او کاتب ارزومندانه تو کامیان هلب جرید برنامه کد لبر دستایا همو پروگرام کد لبر دستایا حزه کی فچیت سری فیچر فلم کی فلم دریش کی امرو صف فلم یک نمایی جکری پدر سعاده اونها اچیت هولی یک بو فلمی او بو نمونه
0: باش للاقي ما زياتر خلق حزلة بنيني تجورة فيلم يا كابن مونا فيلم يدريش فيلم كورد شو زانم ذوق وسليقي خلق ما انتونا ويك ايو بيبينن لم تن صالة اي بينن خلق زور تركيستان لسريانا ازان خلق زياتر برو روشية تي
1: ام برسيارة قشقيرة بيواندي بفستفالة ونية
0: باشا
1: بلام برسيارة كي جوانا خلق خلقشي ايما توزک نفسی کورته له موش دیگه استش به تایبتی سردمی تکنولوژیا او سیم سردمی مسئله سرمایه داری او انا انسان بجوره که جوره کان بهای بو کم موته و
0: بله
1: هرم هو کارش ایما که فستیواله که من جر دروش میشکوی مروه بوله سیستمی سرمایه داری او پیشکوتنی تکنولوژیا مروه به تکالا براسیه به ایما او کو فستیوال سلیمانی ببینا سنگریک بو برگری کردن لخلشی استم لکراو لخلشی ظلم لکراو بو آزادی و دات پروری و همو یکسانی کلناو دنیا هی وظیفه هنر و فیلم سینما امیه
0: بالضبط
1: براستی بو یک عالم خلق خلشی ایما نفسی کورته تنانت اساگر هر بروانید خود فیسبوکت هی یعنی بشکل سوشیال میدیا کان بکاره یعنی او صلی خنوی بابتی دریج دنیا لفلم قشا عینشتا یعنی خلق حزقا سیری فلمی کورت کان زو کاتکی تا او بیرد نچت اوانی که سچاوی شی باشی روشن بیریان هيا باشی شی گوری راست کتب باشی شی کتب باشی جتی ولام فلم سرچاوی روشن بیری همو کومل گیه
0: راستا راستا بگو من ایتر شارك با هنر و کلتور و فلم و بناو بانگا براسی تو اگر بتوه شارك لناو ببه هنر و سینما و فیلم و شانوی لیرسینی تو براسی زور زور سپاس دکم که کلگور دست خوش به سپاس بو آماده بونت من شتی کیو هم نمو از گل دست خوشی و سپاس بو تو اگر شتی کد ما و اتو اماجی پیب کی او خوش حالا بین
1: زور زور سپاس اما مو سالک بر کمال گلیو گزندهی بینران و عزیزان من نکوین نمشاره
0: بله بله
1: لیرو رای گینم کانال کی او کانال عزیزکتان او به همو خلچ سلیمانی را گینین فستیوال فلمینه و دولتی سلیمانی تایبت مندی و بانگیش نامی تایبت بو هیچ کس نانیره ام فستیواله هیم شاریا هی کرو کسو جنو پیاو پیرو پکوتو همو کسی ام شاریا هی وادارم همو کسی شی ام شارا همو خلچ شی ام شارا اوی که توانای هیو ارزومند لبینینی فلم بته فستیوالی فیلمی نیو دولتی سلیمانی و یمی خینه سر چاو
0: دست و چاوتان خوش به و سپاس بو خمخوری تان و امشاره ایشالله هر آودان به جامن لیره بردی واجوی میوانکانم هیا حزکم واجوی کم بابا جی بیل دی کل گرد
1: بس سر چاو بس شون ماو
0: ماو بشی تو ماو فرم کل گرد دست خوش به هم ماشالله چند شون زوره کل گرد
1: اخیر امزا کم گوره یه
0: گوره والا ببچوک به دست چاو خوش به کار کالگرد.
1: زور زور سپاس.
0: زور سپاس جابی تو لای من عزت کشی. زور زور سپاس دکم. یه خواب خیر بیست. چاو سپاس ممنون. بله خوش ایستن. سپاس کابینر مامو سپاس با کار کالگرد که الان بشه ی پروگرام نقل من دعما دبوق اما جمعم فکر که ل رکوتی نوی نوی 2026 فستیوالی فیلم ل شعری سلیمانی برای دسته و همو کس اتوانه بهش در بید فستیوالا که هیشاره به بی جاوازی ایشالله هموان اماده دبین و به هیوی دست خوشی و بردوامی با سرجم فیلم سازان و هنرمندان و دلسوزان و خمخورانی امشاره اتما برگی دواتر بردوام دبم لگلتان فرمو دست خوشتان
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایه و استاد توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چین سردمیانه

0: بيننو لجواني كواليتي برزي دنيا ببنو غندي قشاري قيوان جان لناو سروشت جانيكي تندروست
1: بوركلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج

0: درستو بسود
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كورانيو ميوزيكي رسن لراديو خاكو دبيسن هشتاو حو فوين حو

شوكو من لقريان و بيكنين حالي بي دبين بلي كام شاعري بو حبيبا نالي نبي بقريوا بقريوا

0: شعر.
1: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج.